0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يعني
1: так, привет, господа москвичеводы. Сейчас вот, знаете, хочу запилить видео на тему, зачем я делаю седьмое крепление.
2: L'équipe Écotone, on est de retour encore cette année au Festival du Doré Bay James pour le tournoi de doré professionnel. J'aurais dû amener mon hangar.
3: Škoda popil Monte Carlo is a very nice streamlined coupé which was produced from 36 to...
4: 爸爸呀, okay, clap your hands.
5: Hi, my name is Christina. I'm 16 years old. My height is 100.
6: おいしょ。

الشمس لازم وراك كذا. اي سي بون، هيك سي بون، اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.